الجبال بر إبريه كمرة كي بوستي سي هوموي ستيس يسيري ستيس كي بي بوستي